وأفسانة جسي أنجام تك لانا نهو ممكن وأفسانة جسي أنجام تك لانا نهو ممكن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا.